0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قرن جو قرن كور دون ودي قرا بارا دون ودي انا كور
2: الا ترى كي كور بويا يا سبب
1: في بارا اين يا انا اي كاتي اي بارا اين بلكي كسنه وندر ما
3: ساو معنا
1: اترا
3: شكون انا قنيره
1: نه نه پایین چه دچاره؟
3: دشته
1: یه؟
3: من دشته گرفتیم.
1: سباه تا آبونی؟
3: کاز آب پیدا کنم آب نایی.
1: آب نایی تا تو تش نانی تا تو آب نانی.
3: نه.
1: تردی.
3: چه دش نای؟ یک کسی دش نای.

0: رجعنا لحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مروف.
1: ايه
0: ما كيف؟
1: ايه
0: انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قلطاتي قبل كي لك مرفتو، اما جيتو هون مرفتو.
1: ايه ما جيت تسيبو فلان.
0: ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايلا تسيبو لام يوريو.
0: ليش؟
1: يا وادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون دي.
0: دمك يكفي يسلو ستريس.
1: يكفي يسلو.
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكر طلع مرض وارتاح هو زي كثير كثير له مرض.
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لري نحن نكتبن شهوات شي يرتاح علم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزارلق نحن نكتبن تمام يا شهر طلع ما في قلتن بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقا جينا لهونيفا هاك بيرين اغلب من بيرين كلمات تعرف مو ايش مسوي حياته هيك زين

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: I'm not going to be able to do it.
2: Kardeş nay. Ekkesi nay.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نار. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: I'm not going to be able to do it.
2: Kardeş nay. Ekkesi nay.

0: بقى جينا الحصان كيف؟
1: ايه
0: ايه ابوك زي مروف.
1: ايه
0: ما كي انت ايش قلت؟ هو قال كنت في قلطاتي قبل كذا كبرتو اما جيتو هون مرفتو.
1: ايه ما يقدر يسيبو فلان.
0: ايش تقوي؟ دروم ايش تقوي؟
1: دكتور شوم ايلا تسيب بلاميور ياو.
0: ليش؟
1: يا وادم بيري ديور باركسيون دور بيري ديور باركسيون ديال.
0: دمك يكفي يسلو ستريس.
1: يكفي يسوي.
0: ايه طلع زي نحن زي جينا هون ابيزا باشكر طلع مرض وارتاح هو زي كثير كيصير له مرض.
1: ايوه
0: ما نم بعده كافي ذات اريد اعمل بلديه هل علم رابور لري نحن نكتب شهوات شي يرتاح علم كاغدي يجيبوا لنا هي نحن نكتب مزرلق نحن نكتب تمام يا شورت الله ما فيك تم بيرين ما تشاك جينا مقاطعتيقا جينا لهونيفا هاك بيرين اغلب من بيرين كلمات وتعرف مو ايش مسوي حياته هيك زين